بنزل اوش زي الكومي منتنى توني رامي الجوني شوفنا دلوقتي ما يصدقش ايه الايام اللي ما كانش فيها اندومي شوف شو وحش يا عيوني بس ده كتير على تليفوني عرفوش يجيبوني الفجة بالهم كم ازازة وقاموا عبوا فيها صوتي

0: Anchor.
1: تسعة صنف
2: سنة كلمتين بيخسروا اي حد معاك بنصه اي حد في كتف زميله وزميله يجي من ضهره وتصه
3: سمعا

شكلك كلاش امام متنكر، شفت عينك بتزوغ على القست، شفت حلقة بتدور في انستا انك لسه بتعمل فانتاستك. وانا مش عايز اذكر حواراتكو ولا اشكر نطاتكو ولا اسطاتكو، كله عيش برجولة واعملوا مزيكا عشان انتوا بقيتوا شغل.

0: عبيد كشحاكو التعبان انا كفيل بعلاجه.
1: Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte.
2: فاحنا قطاع فشلت عينه بأمر قنطاع ولا شبر مدش المخدو من حصت حصت خليد وفيها طماع مكمل رجله فوق البنزين أمن مش حيفيد التأمين أمنش على حد ولا حد ولا حد.

كوكتيل هالكل شخص لحكي المويل اي عائق واكف قدامي كاسرو عمي كاسترو كافيديل كاسترو عمي كاسترو كاجفارة لفينا العالم بسيكارة وخص عودنا كل شخصارة بآخر اليوم سدد الحساب هالكل اعور كانت

اسعاري شير زوف مثال استقطابي نحب سبيد ما نشد الصف قدمنا ياك في حب مش عزوز استاسيون صفر دلق المولى القطعة نك طلع له التنسيون مال الزبي كيفاش نكمي كل يوم الباستون سبع سنين مشيو من عمري شيخة انشينمون جامي اونتيتمون لي قالك زبي برشا نيكلو انليفمون كي تعرف كيش تتصرف تكريس

عنيد ما تحاربش بالعريض انا مش سميع انا مش ملاك مطلوب مديح عشان نسقع المزيد مطلوب في يومي حاج جديد يزق شخاخك من العجين انا مش سنيد انا مش سنيد عندك صوت قهر بيه رايك غلط وتسمع عشان غباء الاخرين مش قارين لضلمة حلقة العزاء للمكفوفين مش ملاك يا زف يا اسطى من شوية مرضى ليك سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس من شيطان مبصوص عليه ببصة قلق من

وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين اضحك بس تكون موافق الصور تطلع تحارب الناس تقولك بحاجز